0: هاي قص قسم سكسون قص شب شمش كاوس هاي
1: أساي كوشت أسولس أسولس كوشت سليوس أسولس سسون خوزت سواس الخساخ سسولس سست بوتشكوت تكلاداش كبوتشوت سست أسألت كوكيت تلك قلت أخوات على تسمس ما يوصي تسمتي